0: hun kapal naru aram takatikip cak sebanyak joko cikip anak ku ingkana kacok cakaran can ruah ku na takanun si cak selika komuni can ruah nak tacan selika kooperatiwa ku ingkak joko cak sekawan singkil maya kakip bubalah aram na tikla cakut na kakecik angkilak selikun ku uci kooperatiwa sepuk anak ajanak arun na kishk sakapen ajanak arun di angkil tento tabano man cian cialaj ol utla at taquil nak cian cialaj ol joka cipanu ki hunk angkil nak uton taquil di rusilal o gambia ish kana paku ish kastit sin o akshka kots bayak erik in di skaw da sin kilkit rubelak nak nakuan hun na let nak nachal hun li kakre rusa li kapen nak nachal hun nak li raylal mare taka kieji hokan vaan rak li ink anakakta kulma kulaksa hun li raylal kulaksa barkuin nak tarau klikach ol kulaksa barkuin nak takarau tesi li kakun syakalin sa barkuin nak takarau tesi li kakomonil manak takarau tesi li kakun kapal nak kulman hain kwi rupelak maka takak banu utahana in mayak li etalil spek ejak cukere rupelak nak shka numsil ya silal jirish li rin alilok lah kutan mari nak kaushla nak kel sail ati nak cukukan nak kie takak kolkip ciruli lok lah ha manak ciruli lok lah sak cuman nak mari khalan jirib alu li kutan erik ina nak kuan mari jenaus li lok lah sak jojok ci ek malak mari joli lok lah ha Ajan na chanru, apan nakanaw nak kuishikil kuchik na chan sa likapin sa likasutam, sa likakalipal malak sa likakooperatiwa ak nakikiretal nakakwan nak nakos siya aki awan nga kakwito siya aki lao na siya aki li kasutam na siya aki li loklaha na siya aki aki li loklah choch li loklah akwim ut napalchik li karuchik li na chan sa likapin Aman maring anak tak eh retan rubelah. Utkui nak tak eh malah kui nak kanau. Kalau narutis kamjak eh nak anak abano. Laat tak eh retan nak. Mari kau hunak lah cina kau kash. Mari kau hunak lah ketom. Aman sheik banyak di nakhir nak kata taliman kui ut kalau syabano syakit. Aran jiru hunak stone liche malah stone litul malah stone lipim. Ut makonjik sa kanawaran utlat sa kwat sa nukilak angel malak sa aksala kung kapalut ekpo sa subti sa krilbal karo sa kul mare ma kung sut sinumeza la kausleval na kundi ketom kantis kul kung raylal malak tistaw li raylal taban naksat kulak rak shokbal naksat kulak rak hitbal sa keretan na mare sa kamchako mare sa kiasrim kauts panak mare khol jire li ul ja kana malak shi li na khir sha kana kwe ut shtolk ok mare shtolk ok sa li ta a malak il za li ruk li che ut shkya sri baran kai kya kwe choko chi shkya wal ho khun eta lil khunak li china kwa kash kari na kutun nak ustala at na kanaw nak shi li na khir ustalat na kanaw nak jol ustalat na kanaw nak kwang tipek ustalat na kanaw nak kwang di sulul chanaw nak kwang hun shiwal na le baran apan karu sya baano sya kana baran inka sya kawas la rubelak kuiting kana baran na ruwa na sya tau liray lal ut sya khala kawas ut sya kye inka mak sa khalanjik na akhir sa war kuiten toru anak ulman na balsut sa likat yuam anak ulman na balsut sa likat kong kabal anak ulman na balsut sa likat komonil malak ita kakakwi iskampal dinalibag hain sa shpen likat na mitkote manak ulman kakwi hain kaut sa iskabanak mare na kakya na kwanta ka syakab likomon hain re takanak sa dit angel re takanak sa likoloming re takanak sa lipopolkab malak takanak sa kakubanil chakrab Kalau kucik tak kaki tak kena cok li aku apa rendah kata nama itu. Kapan jadi cokos kut ucing kil ruci hokan nut ingat akan nak kenau ma anda kita rah li kata nama itu. Ucik kahoni lo mari jadi kapi nak sabis ati nak mari jadi kapi nak cuci sink akleru ucik kaki token jenis li komon hai nut kuan nak nak ta toci kaki ati nut ma rehki kuan nagis toci bebci. Jangan sekal mari لكن يبلي شكون شاق الليل لكن شراو بتسيري زاشك أبا أنا اللي بقوايه أبا أنا شكون لك شكالي تنق ما قواخ عندي شكاكاوش لا نخو كان أخوي اللي ريبال سالي خونخوك جي كالبال سالي خونخوك جي كوبراتيوة لكن اللي أرو ناتشال إن كان قائل ريش روب الله إن كان قائل آخر لك لي قخلوم لي قلو لي قاكاوش لبال ريش ناو قال رخ كوي تقابانو أرو تقاكول وكوي إن كان تقابانو كروح كوي تقاكول مان جان لقا كوت إيقب جي هو كان إن كان خول نقا كاوش لازا قلتش جي تشابيل لي كروح قيتش بانوكي كوت ماري رخ نقا تكيش بانوكي لابان كوانجيك خلان لي تقلاك سالي قابين أرانجيك نشيك لي قاكول أرانجيك نشيك لي قاكاوش لبال كوت قاكنا بخون باك الخان ولاش قاكنا فيش بيخ جريشي كان نقا إيريتال نقنا تاومان خون لي رايلال نقنا تاومان خون لي تشاكي لال أبان أر كوانتش كيالا لي نقنا كل من هاين سأشك أوا نق إنك آ نقا تشاب قخونال ريس إلبال ريش ريش كاو ريس إنكيل رخي ريك إن تشخوني لنا لبقوية أك كوان قرخ تانا لب جيريش أك كوان قرخ تشابيك أوش تكيم ريش نوبال وتريس جيبال جيهم باك كارو نارو تاكل مانك كي نقابانو وتكارو تارو تاكل مانك كي انت انا قابانو ليه تليش قاكي ركي نخون لي كتوم ركي نخون لي وكاش ركي نحكي لي سيكوك اخولو منيل بوبولكا ركي نبلاكو منيل جاقرا ركي نخولو منيل لي قتناميت نقبال رخ نارو تاكتشاب نقبان نتاكاها نقوان تاكاك اي ريتال شي شابيل مالاك لتاكاناك شي قو لتاكاناك شارو لايش لكيوكش شي قابنكيل نقوان مالاك لكيوكش شي قابنكيل شي قابشكوش فيدي كوبرة لنقلق سليكيان ركيش تاك ماغا اعان نق تنتو تاكاك ورسي راكي تنتو راك تاكا كو بقيبخو نقوان خون لنين اي سالاكو تشوشنال سالاكون كبال سالاك ألبال سالاك تناميت سالا كوبراتيو أران نقاكي نق أرو تقابانو شان رو تقابانو أو أي تقابانو أنيب تيوكين أنيب تيوكين ركين لي كاوري سين وط أنيب أخوي تيوكين سوي تي كولاق أو أولا وطي تساقون سالي سايج أوليخ تي تابانو أران أرو نكا كوبش إنكوا نكا نوخ خروبيب تي كولاق أبان أرو أخوي تاك إرهيب أرو تشتاكا أمان لا أتما هون سوتنا كاكي لي تقال رخ تاكواخ لي شكالي لي تقلق عن تقال لي تا كاوري سي مارينا كاكي خون مارينا كاكي كوي مارينا كاكي أو مالاخ لخي لي شكين كاوت بانت لا أتنا كاكواخ نقين تاتتكناك شاكشو سالي بي كاوي كيو كاتران كيو كاتش كاوري سينكي لا كوي بريكي خون na lebre ke hun angel ke hun sai chole li oka kwe chishban kil aban naktaka til malakh naktaka til ga sai shakwa ya na kon ke shka angel na kli cooperativa mare kwan na khakana chishpe mare in ana ka ka wala sai qib rikin chishkhuni ra khlina le rikin chishkhuni ra khlik angel tento li kwan sa qaben li kwan sa ben laish la kholo minel ni asociados o asociadas de Sayajil Poyana Mascuil en aquel talimán se reconjó chico operativo a pan o cana con chiquia oscuch que de cobera renac tacatoch na malpaili asilan renac tacatoch na malpaili na lepac li cozoc caush li cozoc na le li celoc isli na tabano arin sadekiam وتوخ تا کوئی بنیش کہ بنج بیا کلش کومون شمی کی سینکل چ بیا کی کاوش لکھا این گے شاتی کے ونا کوان چرو لی کو تان کھا این نا کوئی بنی نا کیو چ کولا کیر کین اس تے تا روحان تقن تا کا اتنا کا خود کا چ چرو نا چ خونی لی اس لال نا لے باک اس لوکیشن اس کا بان چرو دی لو تا کو تان چرو لی لو تا سپے کھا این چ کولا کسلے کین لیکن نشتن ماگا اوت وكان جو قوتش بانون كيل رخلال منح كولخ كولخ نقيو قوتش قوتبال نوال بايل لكاوش malah lina lebak salekian che khun yelesh lesh li akomon lina ke ke chol chi rabin kin li hong kong chi silal la char ibar na ke shtalima hokan lesh kana ta kwa ish kastins in esha kholomin el del hong kong chi cooperativas asociados uta asociadas na ka kuchik shpandu shin kil cheru li hona che ke pe re rabin kil shke ap shkush fede kodo
1: los comentarios, opiniones y contenido del anterior programa son ajenos a esta emisora.